دارك باخد دوش نات كابيتيت شاشه لي خانا برفيم تشس هندوشات برضه فانا رماسك كما كيكون ويتخبرك تك با خوي ماسك ورمسلا فاسك موبيا بتسيك انا غي بيسك ما فتعاد وجمود سوكنك برانيت صنا ما موتر سخت صانسي برمتساش سليف ما تندر صوت الدرك.

خدوش نت كبيتي تشوش اللي خانا برفم تشوش هندوشات برضا فانا رماسك اما كيك انو يتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس اللي فاسك مو بيا بتسيك انو غيبيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي برمت سوش سليف متاندر